على العذاب شاب جديد انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا والزخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو